في روح هني قايل لهن كيت دامون ناي كنچه سيدنات بويا هنچه سنگيت اف ام رينبو چا ويتراوني تمي ايكتات سوغم سنگيت اني ها اوبراند گوويندا پوري